وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

الحجاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل

0: إذاعة النور تقدم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وإن نعمت لك والملك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در لا بجل بين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورينا إذاة النور هرديو النور ها برنامج ميدن وكتيره جوبي جامرا فون دين جامرا فامنين إن لارينو عدر سرمن سالي نون دي سناجي تواف be wajibiji tawaf en larino kongudi modi be naifu ko video mai ndei wakati tawaf ndion sardiji tawaf mutlagan e noy on bo sunnaji be wajibiji tawaf vai hande boto jomirawo yari balde jam en do tokkita ha der kitabul manasik ha deftere men al fiqhu على المذاهب الأربعة يندو توكيتا هاندر ركنوجي هجو الركن الثالث من أركان الحج دانغرانغال تتابل هاندر دانغرانغي هجوري نعم هجوري كو أمرا دانغرانغال تتابل هاندر دانغرانغي منون يندو لارا هاندر إن شاء الله درس رمين سبو يتتابري يندو لارا الركن الثالث من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، بحيث لو لم يفعله بطل حجه عند ثلاثة من الأئمة، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا إن السعي واجب لا ركن، فلو تركه لا يبطل حجه وعليه فدية. Endo lara dang rangal tatabal hander dang range hijjore kanjum woni sa'yu baina safa wal marwa wargo sa'yu hakkunde safa hosere safa be marwa hosere marwa asa'yu baina safa wal marwati dum do dum dang rangal on hander dang range hijju to ni bi adama yehi hijji o wadai sa'yu baina safa wal marwa hijjore mako yibbi ha modibbe burdum durugo modibbe kafum ko lolli ha modibbe kafu hijjore mako wala to sa'yu baina safa wal marwa wala kambe woni hambalin ko en be malikin ko en be shafi'in ko en kambe ka be vi sa'yu baina safa wal marwa dangrangal ona der dangrange hijjore nay amma hanafin koyen en larino kambe be wi dangrange hijjore dum tati ha sa'i ko salino kambe be wi sa'yu baina safa wal marwa dum wajib on na dum rukunu kaimdo dum gajibini dum on ha modi be hanafin koyen to ni bi adam wadai sa'yu baina safa wal marwa fidya he anan mo iyam he anan mo to lar woni wadi mo on o acci sa'yu baina safa wal marwa amma modibbe tato do ka malikin ko en be hambalin ko en be shafin ko en ko lar won wadi mo to nini o wadai sa'yu baina safa wal marwa hijjore ma ko sikai nenenta sa'yu baina safa wal marwa do ka yum fudo mari sardiji mun sardiji don je sahugo to ni kaza be kaza hauti ha sa'yu bi adama sa'yu mai sikidi to sikibo hewutan to sardi mai warai bo sa'yu mai sikai to sikai bo hewtata enon non dum do mari sunnaaji mun be gidaadi mun ko malli bo ganyaadi mun paddon eni di en lara ko kongudi modi be naifu hado sardiji be sunnaaji safa wal marwa be gidaadi mun be ganyaadi mun fu badite radio an-nur derdiraabe julbe badite wakkati rehjoobe derdiraabe julbe ngama en faama noy on jawmira umriyen en hijiran noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o viriyen khuzu anni manasikakum

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمواتكم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم